شهار وشهار والله يا خالتي شلا خالتي العطار اللي بيها فخ لعب لكاسة ما شهار